سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الطيبات لله. السلام علينا وعلى عبادنا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير.

0: والملك وله الحمد يحيي ويميت ولا تشبه ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: العظيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.